أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله

المؤلفة الخبز الخديم المؤلفة إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل در وحدة له

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إن جل سبحانه وتعالى إن دونك النبي صلى الله عليه وسلم إن دونك بينغورة أصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم أكلون يتر أبا ما بي ينتني بي نبوري أمو يرد

العرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصفاء والوحي يكتب.